0: أليم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da yammacin juma'a, yammaci mai albarka. Yau muna 29 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1448 daga Makka zuwa Madina, wanda shine daidai da 11 ga watan 9 miladiya 2026. Insha Allah ta'ala malam zai ja mana aya ta 110 wadda makon da ya gabata mun karanta ta, amma tafsirin ta bai kammalu ba. Malam zai maimaita ta sai mu dora daga inda muka tsaya a cikin suratul Nisa. Mai jallawa